0: استرزفتي ثوذري سي سفرني نتسيح يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني في الصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent